كما جبت باتي بتسمو راديو مسمين لبو اتير شي راديو سادغوري تركيا سخما تريس كاخلاو تسخرا سكتمبري وتخشاباتي تركيا ستروي ترت متي تبليسي ستروي تور متي ساعتيا راديو تركيا سخميس كابتنو واني قادة تسمي بيس موسمينا انكاري دان شكي زليات خوبل غير تركيا ستروي